ايوه مزي مع بانا كانتو ازي ايزاي سادي بيريزي نو ني ني جيتارا يان كنت انا نساني لا لوفني وان نساني موزيكا ايزاني تيرك ني تيرو جولاي ني تونا ين ام سي فول سي ما ناتشي اريفو تاو بيريغو دوردون ايتي بانا كانتو وان انكراي ايتي ديفا بيزاكا ني ايرا سي ني البومبا يان كوا ايزا يفا نافوكا ني نانومكا ني تونا نانتونا يفتا بيفولو امرو اريفو دي ناموكا لاي البوم ستوديو كينجي مينسيز ndray ny anarany mihitsy a izany albom navoaka ny voalohany zany dia heritaona taty aoriana ny taona 2020 dia mbola namoaka ny albom vaovaondray izy nampitondray ny lohateny hoe ensemble tany amin'ny taona 2020 indray a no nivoany ilay albom amigo dia ny taona 2020 ny albom mivida ary ny taona 2020 l'école de la vie ny taty amin'ny taona 2020 indray izy a dia namoaka ilay albom vivre betsaka ny hirana fantarana azy a izany fa izay hira anankiray izay a no natolotra ho antsika anisan'ny nanamarika azy be da be ny fandraisany anjara tao anatin'ilay the voice troisième saison ny taona efatra ambifolo ambyroa arivo izany ie de zay izay aloha ny makasika ny Kendry Girac fa enotsika kely ihany koa zany hirany anankiray hoe si seulement izany.